addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta fi karfe shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya ɓaci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya ɓaci. Duk abinda zaka kalla ba daɗi, duk abinda zaka ji ba daɗi. Damuwan da kake ji din nan ba tafiya yake suke yi ba fa, suna taruwa ne. In suka zo suka yi yawa, sai su zama bam, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga, a fara a mutu, ko kuwa a mutum lafiyarsa kala, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shi ne Allah ya aiko mana, shi ne zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shi ne aka ce la ilaha illallahu al-azim al-halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, la ilaha illallahu al-halimul karim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Sai ka roki Allah, Allah ya hai wannan hali da ake ciki, wannan abubuwan da ake tiji ko ta ina, Allah ka kawo karbi. La ilaha illallahu al-halimul karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahu al-halimul karim, subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ibadika, hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Sa'annan kuma sai ka ce tawakkaltu 'alal hayy alladhi la yamutu, alhamdulillahi alladhi لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله، الله خيائي وأن حالي دعك تجي، والله تالله عجم رزيح ربك دفورا.

0: sai an yi estimate an ce guide za a yi shi mina sama'i alladhi daga sama zuwa ga kasa wato abin nan shine mutum duniya yana shiryawa lokacin zaman duniya kuma ya arji ilahi wato bayan haka nan sannan al'amari kuma zai koma gare shi ay yarjibu al'amru wa tadbiru al'amari da shirya shi duka gare shi zai koma fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati cikin yini wanda yake gwargwadon yinin nan wato dubu abin nan dubu shekara dubu mun mata udu nan ga kidan ku na duniya mun da ko wato kidan ku na duniya kamar shekara dubu wato wannan kenan ga kafiri ranar kiyama tsayin da za a yi don wahala shi ga kafiri kamar shekara dubu wannan lisafin mun da ko ko bina wani sura 750 alfa sana da kuma ya cikin wata sura an ce abin 50 wa huwa yawmul kiyama shine ranar kiyama ne shiddati awali domin tsananin wato abin nan kore ta kore ta shi din da zuwa ila kufari amma in an dangana ga kafirai wa amma almu'min fa yakunu khafa alayhi min salati maqtubati min salliha ga mu'mini wa fi hali ma yani sauki ga sallah guda farilla wanda yake sallah ta duniya cikin duniya kama da hadisi kama da yake cikin hadisi kama ka kabar sallah zuwa ce Allahu akbar zuwa ka kare assalamu alaikum sallah kuma ai tsau gare ta gomma azhar ta yi sauki ko ko la azhar dawo mu ci gaba ni da bin amma ذلك الخالق وان ما خلقت ان وان ده سوكر ده قران المدبر شيء ده تصار الامر الذي هو من كل تنزيل وان ده يك دغري سوكر ده قران يكي عالم الغيب مشط مثلا ينفع كده وشهاده بنجني اي ما غاب عن الخلق بين ده كده ده تعالى كاي وما حدث ده بين ده حدث ده ينا كانو انا عزيز كما وان ده يك مبواي اي المني في ملكه واتو وان ده يك وان بيجي لي جايش الرحيم وان ديك مي رحمة بأهل الطاعة ميقى متعنى الطاعة وانا سنك مصر طاعة كبير بندا تسكين للطاعة انما يرحمة عن الدريس الذي
1: الذي احبان كل جائب خلقه وبدأ خلق الانسان
0: الذي اعطنا كل شيء خلقه وان ديك يا كوتة komi wanda ya halitta komi ya halitta ko da faro ne in ka dauke shi ka ga hikimar da a ciki za ka miƙa al'amari ga Allah kun gane ko wa qura bi sukuni khalqahu allazi akana kullu shay'in khalqahu ya tota ta ma komi da halitta shi madan istima kun wanda ko ay khalaqa kullu shay'in khalaqan hasana ya halitta komi halitta mai kyau la da ka saki babu na kafa gare shi wala khalal kadiba ko da sauro ne in ka dauko shi sifar da an gare shi ta gara ku da kai kuma dan na kun da duk kai kai wanda da karkan ya sani ne din ya fara halittar mutum kuma daga ni ba daga wani haske ko wani ruwa ba min din daga naka kun gane ko to sun ma dala na sallahu

al'umma wanda wadansu al'ummatan sun zo sun soke kafin ba da kuma kiyar ka zuwa ga al'umman karshen zamani wanda kafin su an yi wadansu al'umma daban-daban kuma an turo musu da manzanni a zamanin daban-daban mun turo ka ne zuwa gare su litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka don ka karanta musu abin da muka yi wahayinka zuwa gare ka وهم يكفرون بالرحمن العالم كنا كافر في وجع الرحمن وهم كافر في الرحمن إلى الله تعالى هذه نجد سوى كنا كافر في الرحمن سيجع لدينا الدعاء إيه رأيكنا الله إيه رأيكنا الرحمن يتكى في الله من جنسي أماني لن يكون الرحمن بك بكي إمتاني بسكام الله جدت أين أمانة بسنا لنا فيها كما يجي في السوط موفي ما فيها ولله الأسماء الوثنى فدقوه بها يتاكي قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أي يما تدعو فله الأسماء الوثنى قلت في الله قلت في الرحمن جدت أجند تفتاتين أي يما تدعو جدت أجند ذات الكلاب بسكام وقدم بداجين دي sunaye da nagul asma'u husna yana kuma da dan kuna yin tawawa mafiyarku wadanda ma da yawa wa binaka mafiyarku ina nufin sunayen Allah kuma mafiyarku tawawa kuma ya karbi duniya da ba wa hum yakuruna bi rahman qul kafi bi su huwa rabbi la ilaha illa hu Allah shine ubangiji na la ilaha illa hu baba duk da kika da kanta ku alayhi tawakkaltu gare shi ne dogara wani laifin mata ya zuwa gari da koma-koma ta su da hala cikin walau an laƙo alar sun yawar ne ne ji gano a hukun ku a

ذلك الكود داخل من الكود وهو أفضل من الكود. كيف هو الكود كما بغينا نتذكر لكن في ذلك ثم هو إلا لفارغ أبيت بيكون يبطل كفا وكل ذلك يكون أفضل ومن يجيب أنه يكون كفا إيه كمكي يكون أفضل لأنه إذا كنت يسيني أنت أولك أسماء في عالم الأبارة وحدة بيكون بأسنة من ذلك كان يجيب تسوى تجيب لأنه إذا كنت يكون كفا كنت أكثر ما بتا لنتا يكون كفا بسيا يكون كفا إن يستجدون إلا الظن وما يتحوى الأرض ولقد جاءهم لربهم الهدى. ما أظن بشيء في تلك الأمور. إذا تنسي واحد إنا لتوسل بسنة واني بل ذاتي. إذا تنسي واحد إنا بواني بل ذاتي. إذا تنسي واحد إنا بواني بل ذاتي. ذكوك وسكوك. إن الجنة لا يغني من الحق شيئا. شكو ذكوك فذكي هذا النساء. ذكوك ذكوك فذكي هذا النساء. وكنت ذكوني وبعد ذكوك ذكوك. كنت إنت شكو خير تكتب ذاتي هو في تعمر واحد. وفي الانتباه هو اي احد نفسه يمكن يسقي جنا زكوك من زكوك هذه غابت يسأل تقول هذا بقى يستطع يقتل في كاري كواني وانجز يسوك قادر حلا تحين يرتفوك قام تسوك السرائي بيسي يكيسا يجيسا بطريقا حلا فإذا أن يسوك كاريكواني يسوك قادر حلا تحين يسوك بكين وأن يسوك لمن كان الله يسوك وما أن يسوك

0: 97.3 Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
3: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

وسروا سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان الذي ظلت بجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الذنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد

حبيب المحبين يا أنس المنقطعين يا جليس الذاكرين يا من هو عند قلوب المنتصرين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن